0: Daqsa sakpa yung tis FESPA program chik nyo ninyut pin. Media mo ikaw nga chis Akashwani Kargili ka na ziri nyut.
1: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

خداوند کریم اس عالم بشرت کن لکھری دستورات شے سے دکا عمل بکن کن لکھ خدا اس رخص بچہ سین من تخصن خدا دنیا تکا خیانت بکن کن ظلم بکن کن لکھ خدا رگلو جخچہ سین اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله على نصرهم لقدير خدا اجازت تمسون ست ده انسان کو ده دفاع بات پوکوی که ظلم تن ستن من تخصن خدا وند کریم کچنین کوری ده مظلوم بندون لا رخز بایت پو الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها

0: وقوم إبراهيم وقوم لوط. قوم إبراهيم قوم لوط سن زن مشس بسن أكثر ميونس. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان النكير. حضرت موسى يقوم بخشك حضرت موسى رضن مشس بسن خداوند كريم دي انبياء كن دي قرآن كن لإنكار بخن كن خدا جغمي كتك مهلت وچسن دل خدا ديون غما كوري بارغال زن چسن دي انكار بخن كن غمالا چانسان مشوق بين. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطل وقصر مشيد. خدا وند كريم عالم جهان بشر كن غما عبرت قوي من خدا خطاب بيت آية دي قوم كن كي كن الظلم بيت با كن غما حلاكت يعني نابو چاكن تامن تونا در حالي كي كويز خيانت بات بين ظلم بات بين آية كويز پيونس بيت چودون كن كويز كار كن غما از بين چا نابو چاكن تامن تونا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دي إنسان كن أجر دنيا تجهانا كويس كوري كويس عبر اللس منا كوي أقل بك هون لچوچن مبا كويس نيكا كون لحق بكوچن مبا لكن كويس ظاهري ميكون كويس توبسون سمت كويس باطن كويس نين ميكون كويس توبسون سيوت. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كدي إنسان كون خد عذاب لكوين رين سبتن خد عذكري وعده بخلابكن من دي إنسان كونس كونس دي دنيا تي حياة زندگ لستون چك بخدش تيان جغمت چك متبمن. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. كده إنسان كن ده شهر كن كون الظلم بين دوغتان كون خدا كون لجعمي كتشيك فرصتان چسين دادغاي لكون خدا زن چسين غم عالم بشر كن غم خدا بارغالتون چسين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. مول يا پیغمبر دنيا ته كل جهان بشر غما يرس مول من تحسنا پیغمبر فقط نزدن بکن چمت بمن. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ده إنسان كن دنيا ته خده دسترات كن غما شسه دك عمل بسن عمل صالح ملكون سن خده اشتن بخشزن خده اشتن زنجن رزق كن لا شزه چچزن. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ده إنسان كن خده آيات كن تحسنون كن انكار بتن كون شخص نبسكم عذابكم گرفتار گچسين. صدق الله العلي العظيم.
1: تخصص خبائنتس دوية پروگرام سخم قرآن تلاوت نا ترجمه ينوية پين كستا روشنين ينمزد اخون ازغر علي بشارتي کنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. دي حقيقة بغا أقل يتكن كوني شيدلا زبا سمت كي إنسان يرغوي ناس ترق چيكي شيدنا لدن مسون سد إنسان بل كي غا سترق چخ چيك سنوال لدن چيك فيمن بل كي غا چي لدن چيك سدنا دبين تنگونا مقصد چيود. أما إنسان كي لدن فون چوكي كا تنبه توس يت بونا زم سي كوي كا خاق نزم مداري سا سكيدا يود. انسان اس گاتم لشت مل کھنگڈنا دو فسن نیس کیوت نوریگ دون غنیگ گاچ اس پچک تو سی دلا غنی نہ چامن نیلاس کن پھروں تا مولا بکھیوت. اما اسلام یم دے چک تولا رن رولا لوکسو لوکسو حکم کن آینہ حدیث کن تھونیوت دونیا نہ ششک یا تو سین دے یلیوت دو غیبتین یعنی فقلا بک پو خوی می تخ پو ششی کلن مو دیو گناہ کبیری شید نین سو چگیس بک نا می چگلا کھو ششی کا خوی می تخ لین نا خوی تنسو جہنمین کھول جہنم وادتون.